ناوري على قسطمة فوضى فون كيلي بس يقاوريني نقابيني كابينا نقسطمة فقا مارين تاري تاري روي نانا ييتي قول كي تاري بون نيرو مم دي نمبا يقوى خطايا كي خسوي روي كينا اي مرالاري كي تايان نمبا اكي ساكي نمبا نكيلي بس قولز كي تاري بون نقاني كون بيين سكيمز كي نمبا اي كاغوناني كي موارو مرغوم نرون ام امبايسا اكاونتز كي رايان نماني او باماي سيري نيري تايو خطايا سي بارو مرغوم تايان ام باسورد I'm pleased que te veo arriba un rongo a que yo quería ir para hacer una cuenta de tarepón que te scam pola. En cana, el rojo de tarepón me ronan nampa a batalla para te scam, te llaman a un time de ita que no con Vodafone y bugini pocham de talla a tal. Tarepón y a tuana aquí, cana con un rongo yo en el Facebook page Vodafone. Ara sim atau roin pogi koi bukin di posi nakin, o plokin nakin ke siri nakin te nampa ane. Tartara roi on natai na kori nanin te yen scam call, aki ana ruku o kameno i roi rongorongon nako. Vodafone, Kilibes, together we can.